تمشي بسم الله الله ربي مول يا وصلت على نبي الله يا سادي يا سندي الله ربي مول يا سندي الكناوي الله ربي يا باش كتمشي